0: العالم يكون حكم زلالم يزلالم هك يون اللاج بذان قضية ما تقوارد نفس بفيت هي تدم سسكهز وقتها لا يتعطفا إلان يمارا نقضي هير هين دم وانده تقب من دم يقبوا عدرقات هامم هو عمالت عدكم واتي علو اخريات انها الى سب اهل انتتن بسوام بمسجد بمودك اهونم بزلية بمسجد ولنال زيابي راتي اتاكن يتسر زي هون لن له كل عام اسرائيل مهرس يتقبلنا يادرقان نقزيابي اخلو قبرة زي اتقلنا يتقبار سر اهولون دا سروا بات اما الى تاستسروا يتقمو اتشي هاتي اتاكن مقوقة جاك الناس يتي انتباتي ياسسريو بنتي اكم كن مقزيابي سلن انت هاتي اتاكن متواسوا قربات كن زيابي ريساتحكو يساتحكو كن اتشنات وكل نفس اتهامم رسا تتسروا وتدمس اسم هزوا بذان قضية ما تقوارد نفس قضية بهرشت هزوا تليتها تنكل تطفيلان قضية بهر إمارنا فنهو قضية هلا وسيع أما أسروها مصول لورها بعلمة ألت يداس بأسرع مسيح وقدمه بعلمة ألت يهو لقى أهنم أهور جمرو إسرائيل بداس كمتان إن لكل عام إسرائيل يداس تتاكن يهون لنا عاك سمياخ شابات شالوم
1: كتا يه لسطن هاي مانوتاوي تمرت غلط آبت عبنو من نامسجن شابات شالوم حق ساميه
2: يه تكبراتشو خدماتشو تشاتشن يه تكبرو كتا يهن بالدرباتشن ستاي زمنان عندهم انغفو غزتان يارحميم على زارن خلطن پروغرام سيسلاك الربولن جگارغن نامسجن علن يه كانو پروغراماتشن لتنك كتو سنو ديك اوش جگارتوال بين الزيهم انانتن نامسجن علن አድማጮች ቻችን በያላችሁበት ሰላም የሰፈነበት የዳስ በዓል እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞታችን መግለጽ እንወዳለን። በዚህ አጋጣሚም ዛሬ ደግሞ ሻባታር በያላችሁበት ሰላም የሰፈነበት ሰንበት ይሁንላችሁ ነገ ጧት እንደ ተለመደው ፕሮግራማችን ተሳክቶ ለእናንተ እንዲደርስ ለተባበራችን ለቴክኒክ ባለሙያዋ አላና አይድኖም ምስጋና ይድረሳት። አብራችሁ የቆየሁት ገብርኤል በየነ ነበርኩኝ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ሰላም።

ويا خويا شقنا ولعنا تخنا قزقن نخين رئاز وشقوطا أولا مخزن قد حوصا ورق من صافن دليك يمسلم بوالن ورسن ورسن